من أي هرم بويت دابالا تعهي ولا إذا هو هو هو هي هي أهين الأهين تبين ولا حدو تدو ولا بويت دابالا أي هانا لبويت دابالا هيا هيا Hey!